لشيخنا أحمد القديم عليه رضوان الله الباقي القديم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النص عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين، وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في

ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجلاله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بهذه المقدمة وادخل سرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

باخيا أبقيت سرمدا هنا فسرمدا صل وسلم يا كريم أني عليه والتقط لي ما أروم صل عليه في جميع الآل ما سلام واستجب سؤالي صل عليه في جميع صعبي ما سلام والتوضح لخبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمه

وببقية الحروف هب لنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهب لنا بأقباه البسملة.

ويتبع اسمه ليمن الضر وكل واسمه بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة سل وسلم.

واجعل لوجهك الكريم قطي بركة للوزر ذات حتي واجعل بجاه المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف واجعل به نسمي فوق السوم

والأصحاب آل الشيم يا مالكا تعبد المجامع صل على نب سماء الجامع والآل والأصحاب آل المجد وصل

بن سماء مقتبي والي وسعب سوسي يا باخي الحمال الرؤوس وسلما عليه في الجميع يا خير النافي سمي سل وسلم يا منير الصف.

مني حاسدا حسد وسلما عليه في الآل الكرام والصعب يا من لي يجود بالمرام سل وسلما يا مجمر على الذي سمعت المزمر والي وصعبه المعذبين وفرحا بالنسم ذا المخربين سل وسلم.

سل بتسليم على السراج والي وصابي وبشر بزي النظام خير البشر يا من يفي منك ليرباه سل على من اسمه مصباه والآل والصعب وسلم والتجر لي بكوني بسر كل من مجر.

صل وسلم يا أريم على الذي سماته كريم والآل والأصحاب أهل الصبر يا مغنيا عن ألم.

صل على خدم صدق رحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة والآل والأصحاب وجه المكشي أفضل توفيق وخير عكشي.

نافع وليكن يا خير موت نافع. صل على هدية الإله والغروة الوسطى سرات الله والنعمة الله.

وبسخاء أهجل السحاب وبيبشر كل عام والسنة من بيريد من تعالى عن سنة وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالع لوجه الرب.

بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل والصعب زوي الطابر يا هازبا كل جوى وكبد.

هذا النظام حمد مغن صمد سل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج والي ماسيا بالكمل وارفع

0: ظنه يا مغيب العلل ضم النظام إلى سعي السهاب غدا ولا تردنه يا مضب الخلل سواك لم أرجو في سر وفي علن بحق وجهك حق أهل الرجاء أنلي يا رب كن لي وخذ لي بالرضا غرضي وما التمس بجاه المنتخى أنلي سل وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنزمي أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم سيرن بي خاد له الله مختار له نينا امنا كو ييمي اي واخ كو واخ جي وين ويني واخ السريع نلي ديس سي ساك دوندو ولباتيكو سي اك توب يالا تبولا شيطاني وور جاي بخيم جوبلول الاخره تا اندك يوبلوب راغال يالا تبارك وتعالى ندخ ادنا بولم اي بانجرام day naxé sayyiduna ali yukramallahu wajhahu masna wax ammar ibnu yasar radiyallahu ta'ala anhu nako bul jaq ci dara ci aduna ndax jurom ben yaq ñofi nek liñuy lek liñuy nan luñuy sol luñuy fon luñuy war luñuy denc li gëna am xayma ci ñam yi moy lem te mom yabitu aw yambula li gëna yëkëtiku ci naan yi moo di ndox te boolem bayima yi ñoo ci yam ak nit ñi li gëna yëkëtiku ci col yi moo di suuf sooy moo di sooy te mooy lu aw sax rëbbu la li gëna yëkëtiku ci lu ñuy foon moo di misk te moom dereeti kewél la li gëna yëkëtiku ci lu ñuy war moo di fas te ca kaw lañuy rayé goor ñi li gëna yëkëtiku ci luñu denc modi jigen té modi aw sawkay ciao a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim sëriñ bi xadalahu allah makhtaralahu neena amna ku yéme ay wax ko wax ci wayin guñuy wax asariya né li dess ci sak dundu walbatiko ci ak top yalla té bula shaytané wor ci ay pexem jublul al-akhirah ta andak
2: Odalla, tu amon, jura nya bienan masa blok teon. Odalla, tu amon,

وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا مطلب الشفاء في التوصل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. حمدا لله.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: غالنكور يكوي جيما غالنكور عقبات النفس عقبات النفس لو ام لا دوما دما لين بكانم داكوي مان موم ييو كو ديكو دوخال دي جيف سي موم لوكو نيه لولين نان مانغا تيا ген سي لو وير

ومصنعه تلدى سخره تمصنعه رانت في كبري فعلم خمال يودنا ليه يا كبكا دل بناس الروغي دناس الاسخل تجد سيم الدنيا الوخران كان يا نزامر جسنا جناوغا من يغنى كم يا المجتال بيان بكم يا منافا يومي كيان إبراهيم نيل مسابعي تخب إبراهيم تيموي سري باكي كجار مباهما سمى مسابع بغتاك ومن ياخما نيل مسابع جنينا كبير تيموي سري ممرجار للي كبير نيل مسير انت سيخوا فيها تنيل ما نيل ما كي في سي موسى نانا غنانا نيل ما سيد انت سيخوا فيها تنيل ما كي جمع في تنيل ما كي جنا سيخ عمر ما دي سي مباكي بسو غرقم عمر تنيل ما فار سي مباكي بسو Take a sing, my son, of a tegua muso. Take a name, my dick, no, yep, in the land, and the land, come on, the man, get up, my lepo. Take a name, my dick, no, yep, in the land, Miss Angel, that you man, to live. Say, Mosat, take a name, my dick, no, yep, in the land, Miss Angel, that you man, to live. Take your affair in your kitchen, big deal work. damay ligéyal mustafa ci xelwa suma ne gënal ma nga di génn su ko waxul ku ko jëfal du sonn te bu ñu réeroo bu ñu yàqu bokk te lu ci waay am na ko ñépp bokk ba mu leen mu di yettante wa salaam aleykum ne leen comme aleykum salaam ma wax la leetal ba moon fa jurubel gana badam ñewé ñu ñu da ko sargal maté taq aynu ko ibrahim leta rabba ko binde on jaarim na ko wol ni man cheikh bamba mal bind leta be ngir gërem la ma ko bind la xena tay ji ngir amal bur yalla am nga ridal la suxta makka balla musique ni ni yalla ma ma yoni ci yow te ma dette la lam la yoni yow ma te no musique ni yalla ma ma yoni ci yow te ma dette la lam la yoni te ma ni te lam yoni li ma wax yalla ko wax yow cerno santal tu wolu sa borom te jarno medaay da ma ko takal man bomba

الحبيب والأسى حمل محمد. لقد جاءني في البر شوق في الورى على كل مغلوق في

0: khasida online rajo mourid la dañ na ci aduna deglul mo xamal la mbirum serign bi lay wone xar baxam etale lay adol demal internet sitam 320.def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mouridi ñoko wara deglu sunu rajo tv point te deglu deglu ko warna woti ciet lu warla dañ na ci aduna bay fal ci am goor la ci jeuf serigne touba jaarama cheikh ibrahim
1: sallallahu ta'ala ala sayyidina wa mawlana muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammad wa alihi wa sahbihi wa aktub lahu alayhi salatu wa salam bi hadha an-nasmi ala al-hurufi mutlaqan busharatan khalidatan abadan amin بحولكم من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين أمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح بالبلاد المقدمة وأدخل سرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اهتنى بها أعانه على تحصيلها آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم

يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك، عبدك راجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك خائلا.

لما أروم. صل علي في جميع الآلي مع سلام وسجب سؤالي. صل علي في جميع صحبي مع سلام ولتوجه لهبي. واغفر لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مدمنا. واغفر لكل مسلم.

صل وسلم يا مقتدر، يا من إلى مرداتي أبتدر، على الذي سمعته مطهر، ولا والصحب.

صل وسلم يا ذا النعمة على المصمى برسول رحمة والي وصحبي الأخيار يا من هداني بلا أغيار. صل وسلم.

صل وسلم يا مجمل على الذي سمعته المزمل وآله وصحبه المعذبين وفرحا بالنظم ذا المخربين صل وسلم.

وسلم عليه في الآل مغام وصابي واذكر لديك ذا النظام. صل على ندم سما وناشر يا من بي إلي مناشر مسلما عليه في الآل مغام وصابي وتتقبل ذا النظام. صل وسلم.

يا من يفي من كثير رباه، سني على من اسمه مشباه، ولا لوسع وسلم والتجود لي بكوني بسر كل من مجود. يا من كتابه لذي التقى هدى، سني على هاد سماته هدى، ولا لوسع وسلم.

ولا لوصحب وقل نسما كليتي يا من كفاني صدما صل وسلم يا إلهي على الذي سميت ذكر الله ولا لوصحب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر صل وسلم.

المكتف الكافي وروي القدس والآل والصحب ذوي التعبد يا هادما كل جوان وكبدي صلي وسلم خالق صلي وسلم خائما.

مفتاح جنة مضيل البدع وسلما عليه في العرش الشراف وصعبي يا من يباهي بزراف صلي وسلم خالق

من خلق لي قلب كل من هديت فانخلق يا من يكون لنا كراما على النبي صائب العلاما صل وسلم بجميع الآل وصحبه وللسجل سؤالي على الرسول صاحب البرهان صل وسلم.

وسنبل اذكر كرما هذا النظام على روف ورهيم وصحيح بربي الاسلام مما لحي صل وسلم بجميل علي وصبي في الال والمال صل بتليم على عين النعيم وسيد الكونين.

عدل على من خدمتي فتح بلا يا ذا الأرادي وسما سل بلا عدل على من خدمتي فتح بلا سيدنا محمد والالي وسبي فرار والمالي وسلم عليه وفر يا غفور لخاري وال به النفور يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت ابني اسمة من العتاب في كل شيء

وعدنا على من خدمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمال وسلم عليه وغفر يا غفور لخاره وآل به النفور وجنور فضل نظام سرمدا بشارة عظيمة لأحمدا وسلم.

0: وبشر بناس من أفضل الرسل. صل وسلم على المتعارف الكرماء وبشر بناس من أفضل الرسل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن

ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

سَلَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون

وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

مردود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

أخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود

ورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gu di bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen

الهدي أمنا فاي تروي سعر كيمون مريسا بجيني جي ميسلم كون أمنا فاكيس كريتا بغي سارو أمنا يشوف أكتا بغانا كارو أي كريكا لاندانا كارو جوك مريد أحمد المختار كريا أجاتا دكار سارم با سلم بسير دكار سارم با نعمنا تلاي لكي دكار دار نعمنا تلاي لكي دكار دار نعمنا تلاي لكي دكار دار مريد ورقو لومي بام بام بام دبو ما هو لفا خيكو تخي تخي دبو ما هو لفا خيكو تخي تخي يا راما بام بام بام جارم جيوال آلم حاتسوه دفرق جاكا أمغو جماعتم باكي أنجمك ترمي تيري تدم نتايدا سيارو ينن بشار بانبا سنغو بوني ياتر نانوينن سكت جيني يوكلا سنغ دانو باونغ فجناو بابايت المقدس يا جنس تنغو مولم قرن ياتس مولم ينن جمغ سيني رولتو مولم ينن جمغ سيني رولتو مولم ينن جمغ سيني رولتو سيار لين نيانا سجام يا رحمتو دم المخلم من قيل فاطمة نخم نيوم تندوين لاما cheyimu am cheyimu def ci senegal ku nek mayna la gëna ci sagal cheyimu am cheyimu def ci senegal ku nek mayna la gëna ci sagal mayna ma man ay jooni mayna ma wolor wu jar gini gini moy babul khiyar mayna ma man ay jooni mayna ma wolor wu jar gini gini moy babul khiyar yalla nga barkeli wa mum cebo amin ya karim ya mujibu yalla nga barkeli peppu suna amin ya ilahi alamin عليهم الصلاه والسلام تعالى جنة من جنة السلام على الله من يغاد

قاعدة المسلسل. توكلت عبد القادم راسلا عليه اعتمادي لي انا قادما لعبد بي اسرى وقد جاوز الصبا على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي يقاب ما قد الوسع عليك صلاة الله يا خير متبا بتسليمه يا من أدى الأسر والفراء عليك سلام من ليلة ملكله كما بك لقد مسيات ورجاء عليكم صلاة محصرة من بحزبكم من الواس الباقي لتخل الرضا على تهتلاء لا يجارك قيما لو سقوة قد توجب اللهن والدا يا سمن أهل عبد وسيدا خليلا أبيبا خادري سكر وخدا أتى يا في بر وبحر تقودني إلى سكري مستيبا النفس والمرأة أجايب وفي البر والبحر لي بدت بكونك مقدوم ولأوسر النفس ألومي وإرفاني وسهي زكية لمن بك ليقاد التوالف والسرى أنا بمهو الله أني موت وصفى آياتي من لقيك واسرى اللهم يا هادي يا كريم يا سلام يا شكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المسلم المذكور وعلى آله وسلم صلاة وسلاما وبركة يحبط فيها قيره أبدا لعب البرايا دوقنا كلها بمصير لي من خير موش ولا كلا لرب البرايا ذوقتنا كلي بما اغتيل لي من خير.

كلي بما كتير لي من خيموش ولا كلي لساني وكلامي وقلبي وجسدي لمغن كريم ناف جلامسي لناصر مختار عبد المقدم قليلا أبيبا فائقا جملة التملي لو دار أمدائي خديما مقاتبا وللقار في أمدائي أربع الإلي لك المجدات قل يا خير سيدي عليك صلاة الله يا جامع الصني لا كنت صبارا شكورا وناشعا عليك السلام الله يا مائي الجهر لك المجسات القارقات التي بها أتت قبل من خير المراج جملة الرسل لك سرق سار بساق بدهرة كما اتق بدرا سائدا ثم بالفجر لمن أدرى آية خطر بها كتابا أسيسا بين الحق بالفجر لساني والأوزان عبدا لهم بكم وأدهت روحي ونسي مال فحري لو دهن يا دهن

كلي بلا شغلي لا تقل لحم يا خلسات وسرعك لم يخلق وباق أما كلي يسبك مني حيث ما كنت يا محيي فعادي وروحي بالبطارات ساتلي يوضو متاعك لذل انتعاله مدينة انصبت ونفس بالسهي يقيني تركام داي سيد كباني بالباقي سوي سلو القي يمني على هذا نقة عارضا بخدمة كلي في المدينة سأدي يسلم تلمي عليك لسينا بإقامة منك الأهالي بالرمي يجوك مني كل وقت وساحة رداح وشكر رافق الحب في الحي يسلم تلمي عليكم بآلكم وأتعبكم باقي أباني بنوهي يبشرك الباقي بخس كرامة وإن كنت عن أرض المدينة سامه يوجه ربي كل ما الله يحبه لقلبك الدهرين يا جالب الوقي يوصل باقي بسارات نافع بك الدهر يا تستقي والفضل والولي يبجل كل اليوم مهخد وإن سار بي لا أراده رساوني يوكل كل قبل حبي وقدمتي بمن قاد لي قل المقامات بالطيب قاد بفضل الله

لي وسيدات لخير الأزهار الدنيا وأخرى وبرزه خذ الشكر مني أخسرف وبصرا بالمستوى بالمستوى بالمستوى يا خير حال يسيخ خرج مال ماهي بربي من الأتى ولا ينتوي نويل يتبصخ كتابك يا خير البرايا سادتي يؤمن كل يوم في السور ينفخ خلفت الى اني وسيت كينا والكل قد كان يبلغ قدمك راد انك تقبل شكورا لوجه الذي محبوب فيك ينفخ ختياته انه محبه لتوبه لباقي لو عبد اليه تاوق قلت الام يا مختار لله خدمه عليك سلام ما من بي فيك ابنه خرج من المتروك بالله يهدى وبيحي لو بيح بليس يوسخ خروج بربي ما كان من قبل أكشش ولا نعود قوم لا لنهو الموبخ لا إله إلا الله مالك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد.

كباكا من كمي من كان من ملكي كباك ربك كهف الكهف في كهف من كوكب كان تركي كوكب الفلك تكريرك لا تكريرك لا تكريرك لا كالكري في كبد السماء تهكم ساككة كالكرك الكلك لا إله إلا الله ملك القلوب محمد.

موتان وعدا بين الماء والدين جلي لكل من الخيار فضل ورضبة وما كبن عبد الله عبدا لدى العلي لكل من السعادات جاء نور ولكن جاء المصطفى البر يهتدي لين جاب الآياتي رسل تقدمو فنالو بك الآياتي من تتبللي لسل أرتقر أسلمت كل بجائكم وسادي إلى جناتي خير من سلي لسل أرتمن يغنى الله سيدة بالجعباتي.

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد

وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك منها مزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرني برك سيرن توبا بشرح وتيني وسورة الخلائق

سيدنا محمد وسلم ولا آل ولا صحابه واخصم خلمي عفو يا رفو سلي أبدا وسلم على الذي سبب بدا سيدنا محمد

Sayyidina Muhammadin wala ali wasabi fil hali wal maali bi suratil khadri wa haqqil bayna salli ala nabil ulul bayna Sayyidina Muhammadin wala ali وسبي في الحال والمآل يا مالك الملك بحق الزلزال سل على مالي الخاد النزل بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيتني

والمال يا ربي ذا الجلال والإكرام، سل بتسليم وباقترام على النبي ذي المسايا.

بالعديات وبياق الخدر سلي على ذي سبخ والمسرع سيدنا محمد يا مقصد هل الذي سبخ ومقصد سيدنا محمد يا مفسد والعالي وسابي الذين يقصدوا جامح يا هني أنت المحني سلي بتسليم على محتسني بك بيالي وسابي الكرام وقل له بالنظم ذا خير المرام وبتكاسري وحق ساري سلي على من جتلي بالنصر بعلي بي بخير آفات ولا كدر وصلي من علي مجري الخدر بعلي وسابي يا مانه يا من له يا خير من أردن وعبد سانه يا من له مفاعل من الدرر وقد كفيتني أضاء والخرر سلي بتسليم.

0: tuba mondu
1: bismillahi rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mubarakul libtidahi maymunul libtidai bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi yusalli ala nabiyil muntaqa musalli alhamdulillahi alladhi yusalli ala nabiyil muntaqa musalli sala wa sallama alayhi allah فالف وسهل ومن والله وأمر الأملاك أيضا بسلا إليه ساهدا بسالك أولى ثم إلينا وجه الكتابا تكر من وأنفسا خطابا فخمت خائلا مهم تشالي أمري جميل الجل أن مشالي يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب الأولى إليك مني بشر مقدمة في خدمة التي قديم الخدمة يا الله صل أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وسوفي في الآل والمهال حدد محلومات ربنا الأليم يا من به وهبت لي خير علوم وصل يا رحمن وانتسلما ألا لسي تقديمه خط لما سيدنا محمد والآل وسوفي في الآل والمهال وهو آيات الإله الكبرى وهو لسي ساخ لخير جبرى وصل يا رحيم وانتسلما على نبيك سهير الألم سيدنا محمد والآل وسوفي في الآل والمهال يا من يقول لي مشل مرة عليه أشرا قد تنر البر وليت وشله بشارات الخرر مساسها لخير النهوي الكبر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد سميا سل بتسليمه بلا انتهاء أني على نبيس البهاء سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال يا من يوصله لشي أسرمه بجايه يا من أما أنسيه على نبيه كان يمه بأسن سوى ويخس سائد من وسن نهم سفيه من عليه مهتا صلحت والأفن تفوق في هتا وهو الذي أرسله من خلق لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا سل المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول سلم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال يا من بجيه قبل تخلمي وسنتني عن مرض وألمي ولي به وهبت في آداتي مقاب أن أكابر ساداتي ولي به قد جبت بالكتاب بلا مكاره ولا إتاب وصل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من على يا من كتابك الأسيس صلبا ليا ولي هداك ترا خلبا وفي تلاوتي توليت وفي تلاوتي تويت للقيور جميعها عندما مري والديور وآله وسوفه في الآل وفي المهال يا مقيم الآل وصل يا رحيم والتسلما على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسوفه في الآل والمهال يا من بجايه صلوات النامية يا من جهلت صلوات النامية أني مسافة سلوك تاوية ولي أمداه جهلتك جهر كل مجاهد أديت زجتهر ولي جهلت جملة الصفور ليا سواهد محتهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافه خبصم يا سل سلاة قد تقلد البشر مها سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال وخذ لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق اللوم إلى سواي سرمدا ولي جميع أملاكك الكرام إنك السميع وخذ بشارات تدوم سرمدا مني إلى سهاب يا من أمدا والتجزي أهل بدر الكرام أني يا خيرا قد لي المرامة والتجزي أني الأنبياء ورسلا خيرا يديم شكرا وأصلا والترحمنا الأولياء والعلماء والمؤمنين وكفي فيهم سلما وجل كتابك مي حيث أكون يا واحد وحبت لي كن فيكون يا الله سل وتسلم كلهم على حبيبك الرحيم سالهم سيدنا محمد والآل وسوفي في الآل والمهال وجل كتابك منزل يوم فوق صلاة قبل والصوم واكسف بخطي ما اكتفى من العلوم أنت الخبير والكبير والأليم ولتهنني بك بمشفه أن كل سالم وكل مدفه وجل توالفية مثل مرشد وبدني صحيح وقلبي أرشد أخذت ما أني يأبه بالسمن بلا إقالة أتبت لي li saman lak bila shikayatin min shukur ya man wahabta li muradi ya shukur wa salli ya rahman wa tusallimi ala lati bihi faqat wa lam sayyidina muhammadin wal ali wa sabihi fil ali wal mahali wa safili yaqasati wa nawmi wa suli khairi jalibati lawmi وحركات يتحلم وسكنات لك أحب من جميع الأسنات بغير آفة وخير قدري يا سلطرايا والخدا والخدري وصل يا رحيم بالتسليم ألا لتي بعث تهليمي سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال وصل يا اليوم وبهد اليوم بكل خير وهمني أن لومي وأني يكسب منتقى خيرا يفوق في الآل والمهال يا خير رفيق وأني يكسب أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة يحمدا وأن يكسي آله وسببه خيرا كثيرا والتنر بي لهبه وأن يكسي جندك الكرامة خيرا كثيرا قلت للمرامة وأن يكسي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتسيد بي أجملين وأن يكسي والدي والجميع من سره بسرا قيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتكشف الذي أختار منكم وصل جميع الأولياء والأمة والتكشف الذي أختار منهم وصل هداك بسوى ما يفصل نهجى نبيك وصل من أصل وصل هداك بهداك واصرف قلوبهم أن درسي تهارف وترك قلوب المشركين للشواء دور الذين أحسنوا مهن سواء وصل هبادك بفهم الأمر لا باهتئام من نهياز الأمر وصل لي الله صلاة تصحب ما ساءنا لخيرنا فيصحب مها سلام جالب لنا سرور ولي سوى جنابنا يفدي سرور على نبيك وعبدك الرسول من لي أخاذ منك رب خير رسول سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال وجل بجائه أسيم عندك قد سرورا دائما لجندك وجل كتابتي بشارات تدوم للمنتقى نسي له سرط الخديم وجل به قد سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من أبدا وجل كتابتي لديك الداخيات وسالحات لا تصول الناميات وسبع الذين والأهداء إلى سوايا أبدا وداء واجبد بها لي أبدا أيش أكون بلا أسن ولا جوان كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من الهلا قلت به لمن على سيدنا محمد وسلمي والآل وسبي وقلبي ألمي يا من فوادي ويدي خد جهلا صرف كتابك به فانجحلا يا من فوادي ويدي خد جهلا صرف كتابك به فانجحلا وبي آياتي تسوق الوجلا لخير النهوي أبدا والخجلا وجبتني اليوم وبهد اليوم بما به بكسر بشر القوم بلا أسن ولا لقر ولا حقر كما كفيتني به من انتقر وليا كنت في جميع الأركار وسكنات أسنات بركار وخدت لي في جملة الآدات فوق منا عبادك السادات وصل يا رحيم بالتسليم ألا ابن عبد الله في التهليم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال يا من لديك نيتي وخولي وأملي سكيت دون جولي ولي قلت فوق سولي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جهلت خلمي لهج من أول الآم إلى سلئج يا من جهلت لي كل يوم فوق صلاة قبلة وصوم ولي جهلت بيك كل شهر فوق عبادات وراء في دهري ولي جعلت كل فصل وسمى فوق أيور من أدام أسمى يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا صل صلاة وسلام ننتهى له على من كنت لي ما يشتهى بجائه الأثيم إنك بلا مكر ولا إساب أو نهو بلا سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال والتجزي أني خيرا لم يكن لخيره بلا انتهى بلا سكن واصحب لي اليوم بكون عبدك قدينه عند جميع جندك والتجزي أيضا أهل بدر أني خيرا يفوق يا أسيما مني يا الله يا صمد إنك أخف وخدت لي جودك من يوم أحب سلي وسلم سرمدا على نبي ناسه كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال وصل يا دهر بعمد وسكور وبيردا بك وأنك يا شكور قبلت لي من أشش لبلشش منبها في ذاك آمن لسسي يا خير من له توجه الفقير وخير من يهيت عن نص الأقير أغنيتني بك عن الأرباب وبي محمد عن الأسباب صل وسلم سرمدا عليه بآله ومنتمي إليه
2: min sabihi wa tabihi naqbada li yawmikal asim ya man ubida anastani bika mahal kitabi wa abdika nuri bila itabi laka sukuriya ila aljinani wa li hadabta nafsaka aljanani ya ghayra man ilayhi hamdadu yadu li anqada min kalil jinani afyadu ya sal arabi wa samawati ula ya man luhul qalqu mahan ya man ala salli salata bi salamin tufasu busharatan misaluha la tufasu ala nabiyika wa rasuli abdika afdal man ilayka khadijundika sayyidina muhammadin wal ali wa sabihi fil ali wal mahali kama bihi sadata li lisani wa khutni laka mahal isani ya man bihi nawarta li janani wa khutni zadan ila al jinani wa salli ya rahmanu bit taslimi ala lisi qafaza bit taklimi sayyidina muhammadin wal ali wa sabihi fil ali wal mahali wa sibihi an ya walidayya ya man bihi amri ramam tatayya wa jal ayatiya lihu surura muhabbadan waskut liyal murura wa salli ya rahimu sarmadan ala sayyidina muhammadin muhtil ula bika wa salli sarmadan alihi fi alihi wa sabihi ladayhi wa huwa lati bihi jalawta alika an kulli saliki wa kulli salika wa khada bil iman wal islami wa ahsana al ihsana za islami wa afhara al haqqa wa dina kan nasar mubashiran wa munziran kaman tasar wa jal bihi urufati muqaddama maqbulatan barakatan muassama wa jal urufaha busharati tunir قلب الذي بها يسلي يا منير وارفه لمن بها يسلي سكرا واجبر له خاطر وسر صدرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك الملك قد سميا صل بتسليم على الملك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال يا من بجاي يا من بيا خديت عربي وخط لي به لسان العربي وخذ له علاوة وخوتا يا من بنفسي أخجلال يا قوتا وبكتابتي له قد ما يسير مسارة لديك يا داخل مسير وبكتابتي له قد ما يسير مسارة لديك يا داخل مسير يا من مدادية جهل تقدما من موهو قد سئدو من قدما السنواتي جهل تتاوية أني مسير لرداك هاوية به أخجلت سيوف ورما بما به مدهته يا رسما إلا يقوت بركات الله يا من أسمتني به من الله وبرهماني قد جلبتا وليا برهماني قد جلبتا نفع بلا در ولي خلبتا وبرهيم كنت لي بلا إساب يا جائلا كليتي خير اختساب فصل أني أبدا وصلما ألا نبي ولياكم وألما يا الله سلي وارتسلم في هبط ألا أني ألعب لك ألا أني حلاما لك خادما هبط يا الله سلي وارتسلم في هبط أني ألعما لك خادما هبط سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال وسلي يا رحمن وارتسلمي ألا نبي ورسول سلمي سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال وسول قير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريهي وسول قير ما عوت مصد ولا توجه للإداء والأصد وجل أقاهدي وقولي والأمل خير مساله وسقلي الأمل وفي الذي لي أتبيه أبلي ما لم ينله سالئون قبلي وسل يا رحم وتسلما ألا مفيد ألا مفيد الأولياء والعلماء وسل يا رحم وتسلما ألا مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال يا من محا تواجح الإسابي لي أبدا وسرت تهتسابي يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سئت لي ربي بانصرافي أني ما به منك زهترافي وقلت بيني وبين ضري وجدت لي منك بخير السر لك سكوريا على أسماني يا مالكا ملكتني سماني ليس سناهك سواك يحصي يا قاهدا لي المنى يا محصي ليس سناهك سواك يحصي يا قاهدا لي المنى يا محصي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

أشكر العرش المجيد سكا يلاقيهم مزيد مسلما على الوحيد بك الكري والكلمي سكرت إذ خصني بخدمة الماحي السنين ذا خدمة في العلني لهو أفك ولمين لا خطابي داعيا.

وصل يا ذا النعمة على رسول الرحمة مغلاق باب النقمة سبب كل نسم. وصل من يا صمدي على النبي محمد وآله والحمد وقم بالترسم يا ذا البقاء والقدم مني تقبل خدمي وترضي.

ذاك الوحيد والمجيد وهو المبر والأحيد باستقامة يقود إلى الجنان من عمين. صل وسلم يا قدير على سراجك المنير وهو البشير والنذير من نقم والنعم ذاك رسول الراحة وذاك الرحب الراحة وذاك الفصاحة ذاك رسول الملحم. صل وسلم سرمدا يا من كفاني كمدا على البهيج أحمدا وليكن بالنحم.

العالمين قاد الهدى للنعيم بخير ذكره الحكيم برب الباقي القديم سبحان من لم ينم صلِّ وسلم سرمدا على الذي قد طردا بليلة قد ولدا فيها مديء المأسم ليلة مولد النبي ليلة محو ريب ليلة محو التعب وطهر التأسم بأن

ثبتت كبس النار أطفئت مع عمي حايد دقمي وعين ساوت التي قرز مطوى جلتي لفوسي قبل الملة توصيت كالعدم وكان قباد الشهب أتضن لأهلي غريبي عصمي أخباري.

يبالك استدعى فيها وقبل رفعا ثم كله فارتفعا نحو سما المكرمين حتى السجن.

كمن يعظم مولد نبينا باب الهدى، فلا يحاسب غدا فاحترما وعظمي كمن يعظم

فكل من أنفق في مولده المشرف مالا بغير سرف ولو بقدر الدرهم فإنه كمن حضر يوم حنين صبر ويوم بدر ونصر خير ولا المفهمين فمن يعظ

بحمرة وأهدبون وأنجل زور السمين يتر في أسنى ابتسام كالبرق أو حب.

مصليا على الرسول مسلما على الوصول بحزبي في كلمي سلع المدثرين خير المبشرين مع الفر المطهرين وآله والسلمين سلع المزملين جالي الدجى المؤملين هم الندى للمرملين وصحبي والسلمين سلع على عبد

صل على سيدنا ولينا قدوتنا حبيبنا شفيعنا وآله وسلم. صل على المؤدبين الحرمة المؤدبين خير رسول

فيها برص زبتا حنين الجذع قد أتى في معجزات المكرمين كان يزور منزله حضان كي يبجل من طيور مرسلة على زبي التعظمين نحا إلى

صلى عليه من هدى في ذوي التفهم بعنكبوت نسجت ما حمام أثبتت حرم به قد سترت ذاتهما كالظلم والكافرون قد أتوا وأثر ما حين قفوا ومن شيء لم

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين.

الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرحه أبدا بهذه المقدمة، وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا.

ذا العام خدمة تسر مشفعا به كفيت ما عسر قد رمت من رب البرايا خدمة لمن بجاهه كفاني صدمة أحمد.

رب الورى وزحزح غرورا. فقمت ناظما لذي المقدمة، مصليا بها على من قدمه، مرتجيا كو

الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك، عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا يا رب.

فسرمدا صل وسلم يا كريم عني عليه والتقد لي ما أروم. صل عليه في جميع الآل مع سلام واستجب سؤالي. صل عليه في جميع الصحب مع سلام ولتوضح لحبي. واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة. واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلمة. واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة. يا الله.

من اللعين الخب الشر الأغبياء. صل بتسليم على النبي والآل والصحب وصن مخفي. يا من من الناس معا عصمتا خير الورى وشأنه عظمتا. صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه

وآله ومطر السحابة، وانشر علينا بركات البسملة، ولتغننا عن غزوة بعذبلة، وانشر علينا بركات الفاتحة، واجعل دلاءنا لعذب ماتحة، ولتغننا بك مع المختار، لنا بحرمة النبي المختار، وصل سرمدا عليه بسلام، كما إليه قدت أفضل الكلام، ولتكفنا بألف التعوذ.

في الحال والآتي وخرق العادة، وهب لنا بميمه ملكا يسر، وبيسير أغننا عما عسر، وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان ونور مألفي، وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا آجلا، قد قدت لي بالألف المخفي.

بحرمة العذبلة المنيعة، صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم، والآل والصحب وكل مسلم، ولتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات، وفي فعاله وجدب عصمه، لي من الضر وكل وصمه، بحرمة البسملة المباركة، يا من له الخلق

لك شكوري بعد حمد خالدي يا عاليا عن ولد ووالدي أذهب لغير جهتي شيطانا وليرد في وطني أوطانا بحرمة الألف في التعوذ خلد لي العصمة يا معوذي بحرمة العين تجد

أذل كل من يسوءه بشري من أبناء الزمن بالباء واللامين هب لي بركة ولي لي باقيا بتركة وليهب بالهاء أنفع هبات ولي أدم خير رسوخ وثبات وامنع بحق الميم كل من لعن من قصد نحوي ولتكني ولتعن واطرد بحق النون كل من مرد لغير ما يضرني حيث ورد وأذهبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نحوي يريد ولق غيري.

بألف الشيطان أذهب مكره لحزبه يا من أديم ذكره بنونه رددا لنحره جميع ما حاز من كيد وكلي يا سميع بألف الرجيم أذهب ضرا جاء به له وزحزح شرا بلامه له الملام تصرفي ولتكفنيه وفؤادي علفي برائه رد له ما قصدا في من الضرر.

ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تسقني فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا والسكنات وحياتي أحمدا وأيس اللعين.

يا مغنيا عن كل من تعظما وليهب بالميم محو ما صدر مني من الذي يودي للكدر وليهب يا رب إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتحد ولي باللامين هب لطفين منك جميلين معا صرفين وليهب بالها

نورا يسطع ومنك نفعا برضا لا يقطع وليهب بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي التضحيم وليهب لسان

يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا واجعل بحق وجهك

وبيوع الماضية جعلتها خير مساع راضية. صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي اللهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. واجعل قلامي ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل لاه. واجعل كتابتي كالأعمال الصالحات ليقد آمالي. واجعل لوجهك الكريم خطي بركة للوزر ذات حط. واجعل بجاه المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف. واجعل به نظر

وسلما عليه وجعل النظام باب الرضا مع أياديك العظام. صلي وسلمن يا حميد على الذي سماته محمود وآله وصحبه الأتباع يا واهب الحمد.

يا من به أريتني الأدلة، صل على خير الورى ياسينا مع سلامك وزد تحسينا، وآله وصحبه الأئمة، يا من يزحزح لغيري غمة، وصل

إلى مرضاته أبتدر على الذي سماته مطهر ولا لوالصحب الذين مهروا وصليا مع سلام طيب على الذي سميته بطيب والآل والصحب ذوي المناقب يا خير من نودي بالتراقب صلي وسلم.

لمن يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخيار يا من هداني بلا أغيار صلي وسلمن يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني

تعبده المجامع صل على ندب سماه جامع والآل والأصحاب أهل المجد وسلما يا مغنيا بالوجد يا من

والآل مع صحابه الأحباب، يا مغنيا به عن الأسباب، صلي وسلم يا منيل راحة على نبيك رسول الراحة، وآله وصحبه ذوي الهدى، يا من حمى كلي وقلبي هدى. صلي وسلم يا أنيس الآمل على الذي سميته بكامل، وآله وصحبه وللأمل، يسر ومني تقبل العمل. صلي

أصلحت لي ما قد فسد، مؤيسا مني حاسدا حسد، وسلما عليه في الآل الكرام، والصحب يا من لي يجود بالمرام. صل وسلمن يا مجمل على الذي سماته المزمل، وآله وصحبه المهذبين، وفرحا بالنظم ذا المقربين. صل وسلم.

التوبة والآل والأصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار صل على من اسمه حريص قبل عليكم عكسه الحريص

نظمي إليه خالصا ليبلغا. يا من له الأيام والشهور، صل على من اسمه شهير وسلما عليه.

والآل والصحب وسلم سرمدا يا من يوجه لغيري كمدا يا عاصما كل من استدراج صل بتسليم على السراج وآله وصحبه وبشري بذائه النظام خير البشر يا من يفي منك لي الرباح صل على من اسمه مصباح والآل والصحب وسلم والتجد لي بكوني بشر كل من مجد يا

عفو والآل والصحب ذوي العناية يا من به لم تنحني جناية وسلما عليه واقبل شكري والتحمني عن جالبات المكر يا من به ينقاد للمرضي صل على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام والصحب واعصم بشري من انصرام وصليا وسلمن يا قوي على الذي سماته حق قوي والآل والصحب.

كشفا يري الغيوب دون عتبي يا من به فارقني تخمين صل على من اسمه مامون والآل والأصحاب والتسلمين واجعل به فتح الغيوب قلمي يا من به يصل للتكريم صل على من اسمه كريم والآل والأصحاب أهل الصبر يا مغنيا عن ألم وصبري يا من به ينحو جهات الكرم صل على من اسمه مكرم وسلما عليه في الجماعة ولي أدب.

وقوة. صل على من اسمه ذو قوة، وسلما في الآل والصحب معا، وفي توالي في المقامات اجمعا. يا باقيا ليتقود رحمة، صل بتسليم على ذي حرمة.

الثاني صل على قدم صدق الرحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة والآل والأصحاب واجعل مكثي أفضل توفيق وخير عكثي صل على غوث وغيث وغياث وسلما يا من محى بالابتياث والآل والصحب ذوي المنافع وليكن يا خير معط النافع صل على هدية الإله والعروة الوثقى صراط الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآل والصحب وسعي يحمدا وقي جميع المسلمين يا حفيظ.

والصحب وخلد عصمه كليتي يا من كفاني صدمه صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت ذكر الله والآل والصحب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت سيف الله والآل والصحب وكل سالم يا من كفاني بك كل ظالم صل وسلم.

وصليا على الذي حاز اجتباه المصطفى والمنتقى والمجتبى وسلما والآل والصحابة وبسخائي أخجل السحابة وبي أبشر كل عام وسنة من بي يريد من تعالى عن سنة وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالع لوجه الرب.

عبادة لك بغير كل. وصلي وسلم يا مؤمن على الذي سماته مهيمن وآله وصحبه الأعيان، يا من حماني عن أذى الأحيان. صل على الصالح وهو المصلح الصادق الصدق صلاة تصلح مع سلام وجميع الآل وصحبه في الحال والمال. يا قائدا لي مخجل التصدق صل وسلما على المصدق وآله وصحبه، يا من يكف كففت ألسن عداي والأكف صل وسلم.

وسلما عليه في الآل وفي أصحابه يا من يصون حيفي. صلِّ وسلِّمن يا رحمن على خليلك.

خير الورى المبر وآله وصحبه كما ذهب بضرري ولي مسرتي وهب صل على الوجيه والنصيح وسلمن منزل الفصيح وآله وصحبه وهب لي كوني حبيب الصالحين قبلي صل على

صل وسلمن يا خير رفيق على مقرب سماته شفيق والآل والأصحاب أهل الأدب يا باقيا عصمتني من ودبي يا واهبا

صل بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل والصحب ذوي التعبد يا حاذفا كل جوى وكبد. صل وسلم قائما بالقسط على إمام الرسل روح القسط وآله مع جميع الصحب يا واسعا وسع لي بالرحب. صل على البالغ روح

يفضلوا وآله وصحبه وفضلي كليتي بالمنتقى المفضل. صل على المختار خير الناس يا خير من أرضي بالجناس، والآل والأصحاب بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم. صل على مفتاح رحمة دعيم، مفتاح جنة مزيل البدع، وسلما عليه في الآل الشراف وصحبه يا من يباهي بالظراف. صل وسلم.

صل بتسليم على الصفوح عن جملة الزلات ذي النفوح وآله وصحبه ونوري صحيفتي ولتتقبل سوري. صل على ذي السبق والبراعة في كل خير.

فارق القدم، صل على المرسل صاحب القدم، وسلما عليه في الآل الكرام والصحب، واكفني جوالب الحرام. يا ربنا صل على مخصوص بالعز والمجد.

وصحبه يا من قلب لي قلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كرامة على النبي صاحب العلامة صلي وسلم بجميع الآل وصحبه ولستجب سؤالي على الرسول.

بكاللسان منزل الفصيح وآله وصحبه وليأل قلوب من لم يؤمنوا بكتل. صل على المختار أذن خير مطهر الجنان يا ذا الخير وسلما عليه.

صل وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمال. صل بتسليم على عين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وآله وصحبه وأنعمي

آله وصحبه والتحمد هذا النظام حمد مغن صمد صل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج وآله مع الصحاب الكمل وارفع لوجهك

تجعلي ذا النظم خارقا به ينجعلي يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل

فاقبله مني فضلا لا مناقشة وقد بغير عناء لي به أملي أشكر بفضلك سعيي وارضين به يا من به صرت ذا هدي ولم أمل أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هاد هداني أفضل السبل

يا مذهب العلل ضم النظام إلى سعي الصحاب غدا ولا تردنه يا مذهب الخلل سواك لم أرج في سر وفي علن بحق

لي صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنظمي أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك منها مزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرني برك سيرن توبا بشرح وتيني وسورة الخلاق

سيدنا محمد وسلم ولا علي ولا سامي واخسم خلمي عفو يا رفو سلي أبدا وسلم على الذي سبب بدا سيدنا

Sayyidina Muhammadin walali wasabi fil hali wal maali bi suratil khadri wa haqqil bayna salli ala nabiyil bayna Sayyidina Muhammadin walali وسبي في الحال والمآل يا مالك الملك بحق الزلزال سل على مالي الخاد النزل بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيتني.

بدر سل يا لذي سبخي والمسرعي سيدنا محمد يا مقصد هل الذي سبخي ومقصد سيدنا محمد يا مفسد والعالي وسابي الذين أقصدوا جامح يا هني أنت المحني سلي بتسليم على محتسني بك بيالي وسابي الكرام وقل له بالنظم ذا خير المرام وبتكاسري وحق ساري سلي على من جتلي بالنصر بعلي بي بخير آفات ولا قدر وسلما علي مجري الخدر بعلي وسابي يا مانه يا من له يا خير من أرد وعبد سانه يا من له مفاعل لي من الدرر وقد كفيتني أضاء والخرر سلي بتسليم بأقهم مساء يا من كفانها ولفسل مساء هل النبي محمد والآل وسبي في الآل والمال يا مهني النور بلا أفولي سلي بتسليم بأقل فيلي هل النبي ورسول أحمد والآلي وسابي وامري أحمد بأخي ما أنسى في ريس من سورة سلي على خريس سيدنا محمد وسلم والآلي وسابي وكل السلم من كل ما

انت الهادي يا مولي من قبل زاجهاتي سلي بتسلي من حلا خير الورى ولا لوساب وكل نورا ولي في كل شيء نفع ما هداك وتابل افرا يا ربنا بسورة

0: سري يمنى حياتي وأجوري كسير يا ربنا وجل خير الكافرين بلا مدرة بأقل الكافرون وارث يا بعد أنت الباخي لك أرادي سبوك تباخي سلي بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصحبه والروف ذا نظم للخيرات من خير الظروف واجعل بي ذا نظم كالخيرات جميعها يا مهني الميرات بسورة النصر وتبت كفا أفيدة مساعد وكفا إلى سوى نهوي وبالإخلاص جدلي إلى الجنات بالإخلاص راسد يا صبور سلب السلام على الذي فبأحسن الكلام سيدنا محمد والآلي وسنبي في الآل والمال والتكفينا بأقي سورة الفلاح وسورة الناس أضايا من خلق واكتب له سلي عليه بالسلام في الآل وسنبي باقي السلام بكل عرف من تل حروف بسارة يمنو بالمحروف بسول عرف من تل حروف بسارة يمو بالمحروف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إليه جود يبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت فطر فوق سومي جئت بذا الخسيد ساكرا لك بها وخبل ليخود فضلك زدت خسيدتي تي سكورا ولم تسل يا مالك السكورا أكرمني إكرام من ما سافعل وكلما أردت منك الفعل ذكر لك من فرديت عنك باركت لي يا ربي في الغرف وخيرها وجدل بالمحروف ملكني بكونك الكريم ما خاد لي تبصير وتكريم أعطيتني من قلب أنسى كل ما مدامنا درما وتسلما كفاني من مال كفا أحد بمال خير ساق كل من سات أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله مكرم السمد تناجيا بكفاني الكمد وجليل أكرام أنفا كرم ودرري بخير رد لنسرم أسأله كونتي الخسيد خارحة لعادة المفيد يا خي يا خي مصلي بالسلام هل الذي جاء بأحسن الكلام يا حي يا حي مصلي بسلام هل الذي جاء بأحسن الكلام هل الذي جاء بأحسن الكلام
1: صلي وسلم وتقبل
0: الحروف بما يفوق الظن من المحروف لنازم حروف خالد ربع يا من كفى أزره روى النبى ولي يا رحمن يا رحيم يا خيو يا خيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك القديم ذا سلام مصليا مساسل

حيث أكون راحلا لو خاتنا الله ربي سائرا وباتنا حيث أكون راحلا لو خاتنا الله ربي سائرا وباتنا حيث أكون راحلا لو خاتنا والمصطفى خديم عبديمن عبد الله محب كل مسلم ومسلمة مخر كل مجرم ومجرمة كتب أهمل زازلات على النبي العزيز سلات كتب

ni usala una la. Hala selina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbi wa sallam tasliman. بسم الله الرحمن الرحيم سنة إلهي بالمناجات وابدا لهنا يدي أنهاتي دلالي الحلماء والأولياء ما لا يسأل الخوتي وأولياء خسيد

0: قصيدتي فقط قصيدتي قصيدتي فقط قصائد الكرام ولتقود أبدا خير المرام هديتي محجلة كل ملك كأسيان وأسع الملك ما جو النصارى الله لبي لا إله لبي لا إله لبي لا إله لا إله إلا الله لبي لا إله لبي لا إله لبي لا إله كسب مام شيخ إبراهيم فال لبي لا إله لبي لا إله لبي لا إله لا إله إلا الله ملكت بربي محجل الموج واليمين بمدح الله سينصح أسعى الفلك كالحمي مرامي وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر ولكان بسكم مرادي كوني عبد ربي خديم من أخاتبه بسكري ولبسال اسمي مساياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت هني سير وان اسمي مقامات خير الخلق هن خير ربهم مخيبة الفلتخران سورة النجم محمد المختار لا خلق مثله كسب سيدنا محمد محمد المختار لا خلق مثله عليه السلام من لولا أمرك الحكم محمد المحروف معي ومانع وبليس محسوس مسؤول حن الوسم مجيب مجاب مرتد الملك لداء مبيح ومحسوم إلى الحرب واللجم مدين جلان دجانا محلل مليل وحسوم من الناس والوهم مدينة حلم مرتجا منة لنا جريء ومنج من سنوب ومن سلم مع الله حنيب نبي كل فاسد وصرت بي عبدا خديما بلا خمي من الله رب الله أبقي صلاته بتسيمي للمصطفى المهدي لليم لبام بن سيخ ما سامبا كماس كسوب سرين ما سامبا جوغل ما قالكو كسوب سرين ما سامبا جوغل
1: tay roti tay toggu jox serñam balati lim foti jigen bala bax nango dem daggatay roti tay toggu jox serñam balati lim foti lewet nango yor njabotu ker ga yaatu ci gan te mokka mokko ba muy neex koor ga muy note lewet nango yor njabotu ker ga yaatu ci gan te mokka mokko babu ni ak gor ga muy note tene xolameñ wayef bir toy bay safu xob tay buup atam ba kërëm ga tay nango boté te def mbañam rus te lambo ker safaf manamuñ tay doomi soxna ju yiw fum sey ñu yokote sawar yaro yar am xello yonni mu daw tay jekki ne gam bala dem fenn tagote tay noppi tay muru tay lam sal jigeb serignam tay na bu jambur nya tay wax ndank tay yote rafet rafet jiko tay set racc xar kanamam tay soccu tay re kanam gay mel mel yi wote bis bu aye fonku ak togam dine xalu ñam bum yenn bum tiak bum xoñ bum texem leti buy tabini ek serignam day sol seram yamu am xeñ lat ko lañ jamu am fop ciol garo goti fum gis serign ba di xay xay lo ka fo nak bes lum wax mo daw tay wuyo santam wa buy wote fum gis serign ba di xay xay lo ka fo nak bes lum wax mu daw tay wuyo santam wa buy wote lum am joxub serignam lum xam waxub serignam lum ñak muñ bis bu toñe daldi tubati jigen ju mel ni ma wax ngañam warot na sal giñ nani do mam jaday am barke buy tuti subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.